0: السنة اوفيشالمان سبيتشات الفيفا وايلد كاب اكثر اندق بالقلب ديسك ايطالياني ايش كل دربة كنت تسمع ديسك ايطاليانا نفتكر الايطاليانا ما كانوش في الوايلد كاب ما الصديت ماشي تعمل هوب فول اللي يمس يكونوا ادنا كيرت قال لي انا كلبي ايزي بريكفست ترين في لودو لورا ورا الفينالي تاع الفيفا وايلد كاب في 30 جراد سلسيوس امبارح تريت اربع الفورة كاشيو انا اذا كيف فالدالوات يعني يستو كنو تياك
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.